خلال الكون، وبعقلك تؤمن بأن هذا القرآن كلام الله من خلال الإعجاز ومن خلال وقوع الوعد والوعيد، وأنت بعقلك تؤمن أن هذا الإنسان الذي اسمه محمد بن عبد الله هو رسول الله من خلال القرآن، وهنا ينتهي دور العقل. ويجب أن تؤمن أن العقل محدود بمهمة محدودة، فما دام استخدامه في هذا المجال يؤدي العقل نتائج رائعة، إلا أنك إذا استخدمت العقل في شأن غيبي، في شأن غابت عينه وآثاره، العقل لا يفلح. إذاً أي شيء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به، أخبرك الله بالقرآن الكريم عن الماضي السحيق، عن بدء الخليقة، أخبرك القرآن الكريم ماذا بعد الموت، عن اليوم الآخر، عن الحساب، عن الجزاء، عن الجنة، عن النار، عن الصراط، أخبرك الله عن أسمائه الحسنى، الله الذي خلق سبع سماوات. إذاً ما دام البحث وفق هذا النظام قضية حسية أداة اليقين بها الحواس الخمس، قضية عقلية أداة اليقين بها العقل، قضية إخبارية أداة اليقين بها الخبر السابق، القضية الأولى ظهرت عين الشيء وآثاره، والقضية الثانية غابت عين الشيء وظهرت آثاره، والقضية الثالثة غابت عين الشيء وآثاره. أنت حينما تضع كل قضية في الدين في مكانها الصحيح تجد يسراً في الفهم، ويسراً في اليقين، ويسراً في التعامل معها. فالقضايا التي غابت عينها وآثارها أداة اليقين بها الخبر الصادق. لذلك يوم الدين من الدائرة الثالثة، وأنا أنصح كل الإخوة المؤمنين إذا تحاوروا مع إنسان اهتزت عنده بديهيات الإيمان ألا يطرحون معه أو ألا يطرحوا معه قضايا من النوع الثالث، ليس لها دليل عقلي وليس لها دليل حسي، دليلها الوحيد الإخباري، وهو لا يصدق هذا الخبر الذي جاء به القرآن الكريم. إذاً يوم الدين من الدائرة الثالثة، من دائرة موضوعاتها غابت عينها وآثارها، وسبيل اليقين بها الخبر الصادق. فنحن آمنا بالله من خلال الكون، وآمنا بالقرآن من خلال الإعجاز، وآمنا بالنبي الكريم من خلال القرآن، وانتهى دور العقل وجاء دور النقل. النقل أخبرنا أن هناك يوماً آخر، يوم تسوى فيه الحسابات، يوم يؤخذ من القوي للضعيف، من الظالم للمظلوم، يوم يعطى كل ذي حق حقه، يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين، يأتي الناس ربهم فرادى. هذا اليوم أساسي جداً في الإيمان، لذلك ما اقترن ركنان من أركان الإيمان في القرآن كما اقترن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالله ينبغي أن يحملك على طاعته، والإيمان باليوم الآخر ينبغي أن يمنعك من أن تؤذي مخلوقاً. وما لم يحملك إيمانك بالله على طاعته، وما لم يحملك إيمانك باليوم الآخر على البعد عن إيذاء خلقه، فالإيمان لا قيمة له إطلاقاً، بل قد أقول لكم إن إبليس حينما قال ربي

بعزتك آمن بالله ربا وعزيزا، ولكن لأنه استكبر وعصى هذا الإيمان لا قيمة له. إذن لا قيمة للإيمان الذي لا يحملنا على طاعة الله، ولا قيمة للإيمان باليوم الآخر الذي لا يحملنا على اتقاء أن نؤذي مخلوقا. أيها الإخوة، إلا أن عالما كبيرا من علماء المسلمين وهو ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن الإيمان باليوم الآخر من الدائرة الثانية، دليله عقلي، لأن العقل لا يقبل أن كونا عظيما يشف عن خالق عظيم، عن خالق قوي، عن خالق كامل عادل رحيم، أن يخلق إنسانا قويا وضعيفا، والقوي يأكل الضعيف وينتهي الأمر. إنسان غني يستغل الفقير، ويأتي يوم الدين وينتهي الأمر. لا يعقل ولا يقبل ألا تسوى الحسابات، لا يعقل ولا يقبل ألا يكون هناك يوم تسوى فيه الحسابات، يؤخذ للضعيف من القوي، للمظلوم من الظالم. لذلك ورد في القرآن الكريم قول هرودة اطلاع، فمن أجل أن تتحقق من عدل الله الإنسان يرد النار يوم القيامة ولا يتأثر بوهجها، ليرى تحقيق اسم الله العدل. بالمناسبة أسماء الله الحسنى كلها محققة في الدنيا، إلا أن اسم العدل محقق جزئيا، فالله سبحانه وتعالى يكافئ بعض المحسنين تشجيعا للباقين، ويعاقب بعض المسيئين ردعا للباقين، ولكن تسوية الحسابات وختام الحسابات وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إذن يمكن أن يكون الإيمان باليوم الآخر عن طريق العقل، لأن كمال الخلق يدل على كمال التصرف. لا يعقل لإله عظيم قوي كريم رحمن رحيم أن يدع عباده من دون حساب. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، مستحيل وألف ألف مستحيل أن يخلق الإنسان عبثا. العبثية تتناقض مع وجود الله، إما أن تؤمن بوجود إله كامل وعادل أو أن تؤمن بالعبثية. لذلك الشر المطلق لا وجود له في الكون، هناك شر نسبي موظف للخير المطلق، أما شر مطلق ما في. لذلك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، لم يقل والشر، بيدك الخير، لأن إيتاء الملك خير، وأحياناً يعد نزع الملك خيراً، خيراً للأمة وخيراً لمن أدبه الله بهذا، والإعزاز خير والإذلال خير. لذلك يرى علماء التوحيد أنه لا يجوز أن تقول الله ضار، والضار من أسمائه، ينبغي أن تقول الله ضار نافع، خافض رافع، مذل معز، أي هو يضر لينفع، ويخفض ليرفع، ويذل ليعز، وعجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. أنت حينما تؤمن بكمال الله ووحدانيته ترى أن الشر النسبي موظف للخير المطلق. لذلك الديان صيغة مبالغة، صيغة مبالغة. وماذا تعني المبالغة إذا ارتبطت بأسماء الله الحسنى؟ تقول غفور، وزن فعول من صيغ المبالغة، يعني يغفر أكبر ذنب.

0: ويغفر مليون ذنب، يغفر كما ونوعا. صيغ المبالغة إذا تعلقت بأسماء الله الحسنى فتعني شيئين، تعني المبالغة بالكم والمبالغة بالنوع. فالله عز وجل ديان، بمعنى أنه سيحاسب عن كل الذنوب مهما كثرت، والديان سيحاسب عن أكبر الذنوب مهما كبرت. لذلك فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. النبي عليه الصلاة والسلام في عدد من أحاديثه ورد في نصوصه اسم الديان، أنا الملك أنا الديان، والبر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. والبطولة لا أن تعيش الحاضر كشأن معظم الناس الغافلين، البطولة أن تعيش المستقبل، وفي المستقبل حساب دقيق. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويأتي على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أن لو لم يقضي بين اثنين في تمرة. وسيدنا عمر يقول والله لو تعثرت بغلة في العراق لحاسبني الله عنها. لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ أرجح الناس عقلاً من خاف الواحد الديان، أرجح الناس عقلاً من هيأ جواباً للملك العادل رب العالمين. أعقل الناس من عاش المستقبل، من عاش يوم الحساب. لذلك سئل طالب نال الدرجة الأولى في الامتحان، سئل بما نلت هذا التفوق؟ قال لأن لحظة الامتحان لم تغادر مخيلتي طوال العام. والمؤمن الصادق قبل أن يعطي، قبل أن يمنع، قبل أن يغضب، قبل أن يرضى، قبل أن يصل، قبل أن يقطع، قبل أن يطلق، قبل أن يتهم، قبل أن يفتري، قبل أن يضرب، قبل أن يفعل أي شيء، أعندك جواب لله عز وجل؟ لو أن الله أوقفك يوم القيامة بين يديه، لما فعلت كذا؟ منحتك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد، لما فعلت كذا؟ لما طلقت زوجتك؟ لما أخرجت شريكك من الشركة؟ لما؟ لما لم تعتني بابنك؟ كل شيء سوف نسأل عنه. والبطولة لا أن تعيش الحاضر كما يعيشه معظم الناس، البطولة أن تعيش المستقبل. فلذلك أيها الإخوة، ما من إنسان أعقل ممن عاش اليوم الآخر. لذلك يجب أن ننقل اهتماماتنا نقلاً حقيقياً من هذه الدار الفانية إلى الدار الباقية. يجب أن نهيئ لكل سلوك جواباً له يوم القيامة. يقول لي أحدهم أنا أعطيت ابني هذا البيت، أقول له إذا كان معك جواب يوم القيامة ما في مشكلة أبداً، أنت مالك والمالك يهب والهبة جائزة في الشرع. أما أحياناً تعطي عطاءً فيه محاباة وفيه ظلم. فالبطولة قبل أن تفعل، قبل أن تتحرك، قبل أن تعطي، قبل أن تمنع، قبل أن تغضب، قبل أن ترضى، قبل أن تصل، قبل أن تقطع. هيئ لربك جواباً، هيئ جواباً ليوم الدين. وتقرأ أنت في الفاتحة كل يوم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. والعقل أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه. ومن نعم الله العظمى هذا الخيال، الخيال يتيح لك أن تعيش المستقبل، الخيال يتيح لك أن تصل إلى المستقبل قبل أن تصل إليه. بل إن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيّن لك مشاهد من يوم القيامة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه إخوتنا الكرام أزمة أهل النار في النار أزمة علم فقط والدليل لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فإذا أردنا الدنيا فعلينا بالعلم وإذا أردنا الآخرة فعلينا بالعلم وإذا أردناهما معاً فعلينا بالعلم والعلم لا يعطينا بعضه إلا إذا أعطيناه كلنا فإذا أعطيناه بعضنا لم يعطنا شيئاً ويظل المرء عالماً ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معاً والجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معاً والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب.
1: إذاعة مأرب أنتم في ضيافتنا 89.5 89.5
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5
3: بسم الله الرحمن الرحيم

معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم

وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون

يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ

يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أذكار الصباح.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

0: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم إخواني المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة الخامسة من حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان. وكنا قد تحدثنا في حلقات ماضية عن بعض من مظاهر ضعف الإيمان، وعن السبب الأول من أسباب هذا الضعف، ألا وهو الابتعاد عن الأجواء الإيمانية. لنتحدث وإياكم أيضا في هذه الحلقة عن سبب آخر من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الإيمان، ألا وهو الابتعاد عن طلب العلم الشرعي والاتصال بكتب سلفنا الصالح التي تكون عونا لنا في تقوية الإيمان بالله رب العالمين. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي عليه الصلاة والسلام وواروه التراب، يقول بلال ابن رباح بعد أن عاد إلى فاطمة، وفي رواية أنه أنس، قالت له فاطمة رضي الله تعالى عنها: يا بلال، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله؟ وهي تبكي. يا بلال، أطابت أنفسكم أن تضعوا التراب على وجه رسول الله؟ فبكى بلال وقال: يا فاطمة، هذا كلام الله الذي أنزل على أبيك، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ولولا هذا لرفعناه فوق رؤوسنا إلى السماء. هؤلاء هم من كانوا يتربون ويتلمذون على يد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وارينا النبي صلى الله عليه وسلم فأنكرنا قلوبنا. يعني لما ابتعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن المعلم، عن المربي، عن المرشد، عن الموجه، عن الناصح والواعظ صلى الله عليه وسلم، أنكروا قلوبهم بعده. بعدما واروا جثمان نبينا صلى الله عليه وسلم يقولون: أنكرنا قلوبنا، أحسوا بوحشة في قلوبهم. أتعلمون لماذا؟ لأن المصدر، المعلم، المربي بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم مات. وكما ورد في وصفهم في بعض الآثار: كانوا كالغنم في الليلة الشاتية المطيرة. كذلك كان أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أحسوا في وحشة، أو أحسوا بوحشة في قلوبهم، مع أنهم من المحافظين على إيمانهم، لكنهم أحسوا بهذه الوحشة، مع أن فيهم أبا بكر الصديق، فيهم عمر بن الخطاب، فيهم عثمان بن عفان، فيهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فيهم قدوات كثيرة من الصحابة، لكنهم أحسوا بوحشة. لماذا؟ لأن قلوبهم حساسة جدا. الآن بعض الناس يبتعد عن إخوانه، يبتعد عن الكتب وقراءتها وعن طلب العلم الشرعي فلا يحس بوحشة. الابتعاد عن طلب العلم الشرعي سبب من أسباب ضعف الإيمان. الكتب التي تحرك القلوب، هناك أنواع من الكتب تحس وأنت تقرأ فيها بأنها تحرك قلبك، بأنها تستثير الإيمان الكامن فيك، بأنها تحرك الدوافع الإيمانية في قلبك. من أفضل الأمثلة على هذه الكتب كتب ابن القيم رحمه الله، تجد أنه يتطرق بشكل أو بآخر ويعرض القضية بأسلوب إيماني بديع. بعض كتب الفقه فيها نوع من الجمود الإيماني، لأنها كتب تتكلم أو تتعلق بقضايا فقهية، أحكام شرعية، تتكلم عن عرض الأحكام الفقهية والشرعية. بعض العلماء يتميزون بأسلوب إيماني حتى في عرض الأحكام، حتى وهم يتكلمون في الأحكام الفقهية يتميزون بأسلوب إيماني، فكيف بالأشياء الأخرى؟ لذلك الانقطاع عن هذه الكتب والإغراق في قراءة الكتب الفكرية أو الروايات أو كتب الأحكام المجردة عن الإيمانية فقط أو كتب اللغة والأصول مثلا تورث قسوة في القلب. أخي الكريم، أختي الكريمة، الله جل وعلا يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ماذا يفعل؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالتزكية أمر مهم للقلب، وخاصة عندما يعيش الإنسان في جو بعيد عن الأجواء الإيمانية، يحتاج فيه إلى أن يقرأ كتبا تزيد قلبه أو إيمانا بربه جل وعلا. نحن هنا في هذا المقام لا نذم الناس الذين يطلعون في كتب اللغة أو النحو أو الأصول أو الكتب الفكرية وغيرها، حاشا والله، لكني في هذا المقام أنبه إلى أن أولئك الناس الذين أعرضوا عن كتب التفسير والحديث والكتب الإيمان والتزكية والتربية لا تكاد تجد الواحد منهم يقرأ في هذه الكتب إلا شيئا يسيرا، تجده أبعد قليلا في تربيته وتزكيته عن الله جل وعلا. نحن نريد عندما نقرأ الكتب، عندما نطلب العلم الشرعي، لا نغفل جانب التربية والتزكية لترقى أنفسنا مع الله عز وجل. أخي الكريم، أختي الكريمة، المستمعون والمستمعات، عندما تقرأ تفسير آية من الآيات، عندما تقرأ آية من كتاب الله، تقرأ كلاما تفسيريا لهذه الآية من الآيات، تحس بأنك

0: تزكيتي والتربية يؤدي بنا إلى ضعف الإيمان. فالوصية إخواني وأخواتي الكرام أن نجعل لنا من وردنا في قراءة الكتب شيئاً من قراءة الكتب الإيمانية والتربوية التي تزكي أنفسنا. كتب السيرة أيضاً، قراءة سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنا عندما أقول قراءة السيرة لا أعني بها قراءة الغزوات التي كان يقودها النبي صلى الله عليه وسلم، لا، أقصد سيرته العبادية والأخلاقية التي تزيد إيماننا بالله جل وعلا. رسول الله عابداً، رسول الله زاهداً، رسول الله قارئاً للقرآن، رسول الله متنسكاً، رسول الله ذاكراً لله جل وعلا. قراءتنا لسيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجوانب العبادية من الأمور المهمة التي تعيننا على تقوية الإيمان. والابتعاد عن قراءة السيرة والابتعاد عن طلب العلم الشرعي والابتعاد عن قراءة مثل هذه الكتب التي تزيد إيماننا بالله جل وعلا تؤدي بالمقابل إلى ضعف الإيمان. نجد كثيرا ممن يدرسون في تخصصات غير شرعية إذا لم يتلافوا أنفسهم ويتعلمون ويقرؤون في كتب الإيمان والتربية والتزكية نجدهم بعيدين عن الله جل وعلا أو إيمانهم فيه ضعف بسبب بعدهم عن قراءة الكتب التي تزيد هذا القلب إيمانا. وكما نعلم جميعا بأن الإنسان جسد وروح وعقل، وكل واحد من هذه يحتاج إلى غذاء، غذاء الجسد الطعام والشراب، غذاء العقل القراءة، غذاء الروح ذكر الله جل وعلا، قراءة القرآن، الصلاة، أو قراءة الكتب الإيمانية الروحية التي تزيد هذا القلب إيمانا بالله جل وعلا وقربا منه جل وعلا. إذن الابتعاد عن طلب العلم الشرعي من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الإيمان. من الأسباب أيضا التي تؤدي إلى ضعف الإيمان وجود المسلم في وسط يعج بالمعصية. نحن نعلم قصة ذلك الرجل الذي لما جاء وكان قد قتل 99 نفسا، فجاء يسأل أحد العلماء يقول له قتلت 99 وهو من بني إسرائيل، فما الذي علي؟ هل لي من توبة؟ قال له كيف لك توبة وقد قتلت هذا العدد من الأنفس؟ فقتله فأصبح من قتل 100. ثم ذهب إلى شخص آخر من العلماء سأله هل لي من توبة؟ قال نعم، لكني أنصحك بمغادرة هذه البلدة والذهاب إلى بلدة أخرى فإن فيها قوم يعبدون الله. إذن البيئة التي يعيش فيها الإنسان قد تكون سبباً في زيادة الإيمان، في ازدياده أو في ضعفه. فوجود الإنسان في بيئة فيها معاصي، فيها بعد عن الله عز وجل، يجعل الإنسان بعيداً عن الله جل وعلا ويجعله صاحب إيمان ضعيف. إذن هذان سببان من أسباب ضعف الإيمان: الابتعاد عن طلب العلم الشرعي، وأيضا وجود الإنسان في جو يملأه المعاصي والبعد عن الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه رضاه. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

اقعد لتلك المراعي والجبال السود عد اليهم عود عد لتلك المراعي والجبال السود واللي جاء موعود انت ما زلت واعي ذاك

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
3: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
4: منى أبو إصبع،
3: محمد عقيل،
5: تسليم حميد،
6: رحمة عبد الله،
3: وينفذها لكم محمد فرج
7: ونصر الأغبس
8: ونجلاء القاضي.
3: إشراف برامجي
9: مبخوت السيفي.
3: إشراف عام علي الحواني.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. صباح الخير، صباح يحمل لكم الطمأنينة ويمنح أرواحكم مساحة من الهدوء والأمل. مع كل إشراقة يوم جديد نلتقي بكم عبر أثيرنا في مساحة مختلفة من الكلمات، كلمات لا نريد لها أن تكون مجرد عبارات عابرة، بل رسائل صغيرة تحمل معها معنى جميلا، وربما تكون سببا في أن يبدأ أحدكم يومه بطاقة أفضل ونظرة أكثر إيجابية للحياة. كل صباح هو صفحة جديدة تفتح أمامنا، صفحة لا تحمل أخطاء الأمس ولا تعب الأيام الماضية، بل تمنحنا فرصة أخرى لنحاول ونتعلم ونقترب أكثر من الإنسان الذي نطمح أن نكون. فالحياة ليست طريقا مستقيما دائما، وليست كل الأيام متشابهة. هناك أيام تأتي سهلة وخفيفة، وأيام أخرى تحتاج منا صبرا وقوة وتحملا. لكن ما يجعل الإنسان قادرا على الاستمرار ليس أن تكون حياته خالية من الصعوبات، بل أن يمتلك قلبا يعرف كيف ينهض بعد كل تعب. فكم من شخص تراه مبتسما أمام الناس ولا تعلم كم من الأشياء يحملها في داخله، وكم من إنسان يمنح الآخرين الأمل بينما هو في حاجة إلى كلمة تطمن قلبه. لكن هذا هو الجمال الإنسان، قدرته على أن يصنع الخير حتى في اللحظات التي يحتاج فيها إلى الخير. فلا تجعلوا من التعب نهاية الطريق، فالتعب محطة والظروف الصعبة مرحلة، والأيام الثقيلة مهما طالت فإنها تمضي. وتذكروا أعزائي المستمعين أن الإنسان لا يقاس بعدد المرات التي تعثر فيها، بل بعدد المرات التي قرر فيها أن يقف ويكمل الطريق. فالقوة ليست ألا نشعر بالحزن، وليست أن نظهر دائما بأننا بخير، بل القوة الحقيقية أن نعرف كيف نتعامل مع مشاعرنا، وكيف نبحث عن النور حتى في أكثر اللحظات صعوبة. خذوا لحظة هذا الصباح لتكونوا أكثر لطفا مع أنفسكم، ولا تحملوا أنفسكم فوق طاقتها، ولا تعاقبوها على أخطاء مضت، فكل تجربة مرت بكم كانت تحمل درسا، وكل مرحلة عشتموها صنعت شيئا من شخصياتكم. سامحوا أنفسكم على الأيام التي لم تكونوا فيها بأفضل حالاتكم، وعلى القرارات التي لم تكن مثالية، وعلى الخطوات التي تأخرت. فلكل إنسان قصته الخاصة وظروفه الخاصة والوقت الذي سيصل فيه إلى أهدافه. ابتسموا لما بين أيديكم واشكروا النعم التي تحيط بكم، فالكثير من الأشياء الجميلة في حياتنا تصبح عادية فقط لأننا اعتدنا وجودها. وفي بداية حلقة قهوة مأربية نقول لكم كونوا رحماء بأنفسكم، مؤمنين بقدراتكم، متمسكين بالأمل مهما تغيرت الظروف. فكل صباح يحمل رسالة جديدة، وكل يوم يمنحنا فرصة لنبدأ من جديد. مستمعينا الأعزاء، سنكون معكم في هذه الحلقة من الإعداد والتقديم، أنا محمد عقيل وتسليم حميد، وسيكون معنا من التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد في فقرتنا الصحية وحديثنا اليوم عن أسباب فقدان الشهية. مستمعينا الأعزاء، من الممكن أن يعاني أي شخص من مشكلة فقدان الشهية من وقت لآخر، إلا أن الأمر يكون صعبا ومزمنا للبعض الآخر. فما هي أسباب فقدان الشهية المختلفة؟ فقدان الشهية يعد من الأمور المزعجة التي قد تواجه الإنسان، ومن الممكن أن تترافق مع العديد من الأعراض المختلفة مثل التعب وفقدان الوزن وقلة الطاقة. لذا معرفتك لأهم أسباب فقدان الشهية من شأنه أن يساعدك في علاجها. في البداية، أسباب فقدان الشهية المختلفة، من الممكن أن يكون فقدان الشهية لأسباب عديدة ومختلفة، منها الجسدي ومنها النفسي، إلا أنها عادة ما تكون مؤقتة لتعود من جديد بعد التعافي. إلى جانب آخر، قد يعاني البعض من فقدان الشهية كعرض لبعض المشاكل الصحية المختلفة، وقد يصبح الأمر مزمنا، وهنا يصبح باسم فقدان الشهية العصابية. إليك أسباب فقدان الشهية الشائعة. بالتالي تتمثل أهم أسباب فقدان الشهية الأكثر شيوعا فيما يلي: أولا، نزلة البرد. ثانيا، الإنفلونزا والالتهابات الجهاز التنفسي والالتهابات البكتيرية أو الفيروسية والإمساك وتهيج المعدة ومشاكل تصيب الجهاز الهضمي وارتجاع المري والتسمم الغذائي والحساسية وجرثومة المعدة، كذلك الحملة وعدم توازن الهرمونات والتوتر وأثر جانبي لتناول بعض الأدوية وتقرحات في الفم. أما عن أسباب فقدان الشهية المزمنة، فتكون ناتجة عن حالات طبية والتي تتمثل في مشاكل في الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي ومرض أديسون والربو والسكري وأمراض الكلى أو الكبد المزمنة وارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم والإصابة بالإيدز وفرط نشاط أو قصور عمل الغدة الدرقية والتهاب الشعب الهوائية المزمنة وفشل القلب، وكذلك مضادات الاكتئاب، بعض المضادات الحيوية مثل العلاج المناعي والعلاج الكيميائي والعلاج الأشعاعي. كما قد يعاني البعض من فقدان الشهية نتيجة الخضوع لجراحة كبيرة، وذلك يكون بسبب التخدير العام. أما عن أسباب فقدان الشهية النفسية، فتلعب الصحة النفسية دورا مهما في الإصابة بفقدان الشهية. هذا يعني أن الأمور التالية قد تكون السبب وراءها، كالاكتئاب والقلق والتوتر ونوبة الذعر والحزن الشديد واضطرابات الأكل. وتجدر الإشارة إلى أن فقدان الشهية يصبح أكثر شيوعا بين كبار السن، وذلك نتيجة التغيرات التي تحدث في الجسم والتي تؤثر على الأعضاء المختلفة. أما العلاج لفقدان الشهية، فيبدأ علاج فقدان الشهية عن طريق استشارة طبيب من أجل معرفة السبب الرئيسي وراء إصابتك، وسيعمل على زيادة الشهية والتحكم بالأعراض الأخرى المرافقة، كذلك العلاجات المنزلية. في المقابل، وإن كان الأمر طفيفا، فقد يكون من الضروري اتباع الإرشادات التالية التي تساعد في علاج فقدان الشهية منزليا، مثل تناول وجبات صغيرة موزعة على مدار اليوم بدلا من 3 وجبات رئيسية. من المهم أن تكون هذه الوجبات مرتفعة السعرات الحرارية والبروتين من أجل مد الجسم الطاقة والمغذيات الضرورية، وتركيز على تناول السوائل المختلفة والتي تساعد في حل هذه المشاكل مثل الحصى والجلوس في المكان المخصص لتناول الطعام من أجل مساعدتك وحفلك على القيام بذلك. إذن مستمعينا الكرام، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية.

وسهلا بكم من جديد مستمعي الكرام، وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية. وحديثنا اليوم في فقرة التنمية 6 خطوات فعالة للتغلب على التعب واستعادة نشاطك. يشعر كثيرون بالإرهاق والخمول خاصة مع تغير الفصول، ويعتقد البعض أن ذلك مؤشر على مشكلة صحية تستدعي القلق. إلا أن دراسة حديثة أجريت في العاصمة التشيكية براغ تؤكد أن الشعور بالتعب مع بداية فصل الربيع يعد استجابة طبيعية للتغيرات التي يمر بها الجسم عند الانتقال من خمول الشتاء إلى نشاط الربيع، مشيرة إلى أن تجاوز هذه المرحلة ممكن من خلال 6 خطوات بسيطة وفعالة. وتوضح الدراسة أن أمام الإنسان خيارين: إما تبني نمط حياة صحي يساعد على استعادة النشاط والوقاية من الأمراض، أو الاستسلام للخمول وهو ما قد يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول. الخطوات 6 للتخلص من التعب: أولا، مراجعة نمط الحياة وتقليل التوتر. يعد التوتر المستمر من أبرز الأسباب التي تستنزف طاقة الجسم، لذلك مستمعينا الأعزاء، فإن إعادة تنظيم نمط الحياة والحد من مصادر الضغط النفسي يمثلان الخطوة الأولى نحو استعادة النشاط. كذلك الحصول على نوم كاف ومنتظم، إذ يحتاج الجسم إلى ساعات نوم كافية وفي مواعيد ثابتة، إذ يسهم النوم المنتظم في استعادة النشاط وتعزيز وظائف الدماغ والجسم. ثالثا، الاهتمام بالغذاء الصحي، إذ تنصح الدراسة بالابتعاد عن الوجبات الدسمة والإفراط في السكريات، والتركيز على نظام غذائي متوازن يمد الجسم بالطاقة دون أن يسبب الشعور بالخمول. كذلك الحفاظ على ترطيب الجسم، شرب كميات كافية من الماء ضروري للحفاظ على النشاط، مع التقليل من المشروبات المنبهة ومشروبات الطاقة التي تمنح نشاطا مؤقتا يعقبه شعور أكبر بالإرهاق. كذلك أعزائنا المستمعين، ممارسة النشاط البدني، تؤكد دراسة أن الرياضة من أكثر الوسائل فعالية لمقاومة التعب، سواء عبر الجري أو المشي السريع أو ركوب الدراجة، ويفضل ممارستها في الهواء الطلق، حيث يساعد النشاط البدني على إفراز هرمون الإندروفين الذي يحسن المزاج ويزيد النشاط الذهني. سادسا أصدقائنا المستمعين، عدم إهمال الاسترخاء وتخصيص وقت يومي للاسترخاء، إذ يساعد الجسم على التخلص من التوتر واستعادة توازنه، سواء من خلال الاستحمام بالماء الدافئ أو الاستماع إلى موسيقى هادئة أو ممارسة تمارين التنفس. الاعتدال في السكريات مفتاح مهم للطاقة. تشير دراسة إلى أن الإفراط في تناول الحلويات يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، يعقبه شعور واضح بالتعب إذ لم تستهلك هذه الطاقة في نشاط بدني. لذلك ينصح بالاعتدال في تناول السكريات وتوزيع الوجبات الخفيفة على مدار اليوم كل 3 ساعات تقريبا، مع مراجعة الطبيب إذا استمر اضطراب الشهية أو الشعور بالإرهاق. كذلك توصي الدراسة بممارسة الجري لمدة نصف ساعة صباحا بعد الشرب أو شرب كمية كافية من الماء، أو استبداله بالمشي السريع لمدة ساعة يوميا لمن لا يستطيع الجري، ويساعد هذا النشاط على تحسين المزاج وتنشيط الدورة الدموية، كما يدفع الجسم إلى تكرار هذا السلوك الإيجابي بفضل تأثير هرمون الإندروفين. وفي هذا السياق أوضح طبيب النفسية التشيكي يورجي تيل أن الشعور بالتعب عند الانتقال من الشتاء إلى الربيع يعد ظاهرة طبيعية ناتجة عن التكيف مع زيادة ساعات الضوء وانتقال الجسم من حالة الخمول إلى النشاط، لكنه شدد على أنه في حال استمرار التعب لفترة طويلة فمن الضروري البحث عن أسبابه الصحية والالتزام بعادات يومية صحية، وفي مقدمتها ممارسة الرياضة بانتظام لاستعادة الحيوية والنشاط. دمتم بصحة وعافية، هذا ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
5: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها. عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، نأخذكم الآن إلى فقرتنا الاجتماعية وحديثنا اليوم: كيف تؤثر الشائعات على الفرد والمجتمع؟ مستمعينا الكرام، عرفت الشائعات في الوسط البشري منذ أول التاريخ ولم تفتأ تتطور وتتبلور حسب العصر الذي روجت فيه، إلى أن وصلت إلى ذروتها مع احتدام الصراع في الحربين العالميتين الأولى والثانية، فأصبحت الشائعات علما قائما بذاته يتم تدريسه في الكليات الجامعية والأمنية على حد سواء. وكان الفضل لعلماء النفس والاجتماع والإعلام في وضع الأطر العلمية المشكلة لهذا العلم. ومما لا شك فيه أننا اليوم في زمن السرعة والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي نتعرض يوميا لكم هائل من المعلومات والأخبار التي أغلبنا لا يتفقد صحة مصدرها ولا يكلف نفسه عناء ذلك، فيمكن القول أننا في خضم بحر اللجي يصعب الخروج منه، خاصة أن المسلمين والعرب هم اللاعب الأضعف في الميدان، بل إن كثيرا من أساليب الحرب النفسية تستخدم عليهم حصرا من قبل القوى العظمى. وبخصوص الشائعات فهي تتشكل من 5 عناصر مترابطة: أولا المصدر الذي يكون منشأ الشائعة والمستفيد من ترويجها لعدة أسباب سنتطرق إليها فيما بعد، كذلك الرسالة وهي مضمون الشائعة ونوعها، كذلك القناة وهي الطريقة التي ستروج بها الشائعة المشافهة، وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، كذلك الطرف المستهدف هو الذي صممت الشائعة لأجله، إما لتحطيم معنوياته أو التسبب في أحداث ضرر نفسي حاد عليه أو بغية أهداف أخرى يعلمها المصدر. 5 الارتداء وهو الأثر الناجم بعد تداول الشائعة ومدى تفاعل الطرف المستهدف معها، فالشائعة الساذجة لا يمكن التنبؤ بعواقبها، فربما تحدث ردة فعل عكسي لما أريد منها، فقد تجابه بالرفض التام من قبل الناس أو يتم تصديها وتحظى بانتشار منقطع النظير، بل وتصبح حقيقة لا تقبل النقاش عند العامة. أما فيما يخص أنواع الشائعات فقد تعددت وتنوعت حسب المجال الذي درست من خلاله، فلعلماء النفس تقسيم خاص بهم، ولعلماء الاجتماع كذلك، والإعلام والأمن هكذا، فيقولون في زاحفة وتكون بادئة الانتشار أو تكون هي زاحفة وتكون بدأت الانتشار وتم تناقلها في الخفاء إلى أن يعرفها الجميع في نهاية المطاف، وغاصة وهي التي تروج لفترة زمنية معينة ثم تختفي وتعاود الظهور مرة أخرى إذا ما توافرت الظروف المواتية من جديد. وكاسحة تتمثل غالبا فيما يتم ترويجه من قبل العدو من معلومات مضخمة وأخبار ملفقة بهدف تحطيم معنويات الجنود وعامة الشعب، وتمثل أوقات الأزمات والحروب المناخ الملائم لظهورها. ولكن اخترت تقسيما بديلا ليس متداولا بشكل كبير، ما يعتبر هو الأمثل في سياق موضوعنا هذا. فتتقسم الشائعات إلى 3 أنواع: أولا الشائعات الذكية، ويقوم هذا النوع من الشائعات على تقديم القليل من السم في كثير من العسل بحيث لا ينتبه الطرف المستهدف ويتجرع السم ويضعن للشائعة التي تم استهداف بها، وعادة ما تكون هذه الشائعات موجهة إلى أجهزة الاستخبارات والحكومات والهيئات عالية المستوى، وينبغي على منشئها الالتزام بالحنكة والخبرة والإلمام بالكثير من التفاصيل الدقيقة، كما تتطلب تجهيزا خاصا في مرحلة الإعداد والدراسة للآثار المحتملة التي ستنشأ عقب انتشار الشائعة، كذلك الشائعة العامة وتكون موجهة نحو عامة الجماهير بمختلف طبقاتهم العلمية والاجتماعية وتصاغ بطريقة يتم تصديقها من قبل أغلب الناس، والشائعة العامة تحظى في معظم الأحيان بنسبة ضعيفة إلى متوسطة في مدى انتشارها وفعاليتها، وتأخذ وقتا طويلا حتى يتم تناقلها وتقبلها من قبل الأفراد، لأنها تمس غالبا شخصيات لديها مكانة حساسة. كذلك الشائعة الساذجة وهي نوع يتسم بالغباء والحمق في ظاهرة ويصاغ بهذه الطريقة عن قصد أو غير قصد، فالشائعة الساذجة لا يمكن التنبؤ بعواقبها، فربما تحدث ردة فعل عكسي لما أريد منها،
فقد تجابه بالرفض التام من قبل الناس أو يتم تصديقها وتحظى بانتشار منقطع النظير، بل وتصبح حقيقة لا تقبل النقاش عند العامة إذا وجدت الأسباب المواتية لذلك. وقد تطرقنا إلى نحو من هذا الكلام في الفصل الأول الخاص بكيفية تفكير الجماهير. إذن هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، وصولا إلى فقرة المنوعات، وحديثنا فيها سيكون عن كأس العالم والمباراة التي جمعت مصر والأرجنتين. هل أظهرت الكاميرات حزن أنفينيتينو بعد تقدم مصر على الأرجنتين بهدفين؟ شهدت الدقيقة الأخيرة من مواجهة المنتخب المصري ونظيره الأرجنتيني في ثم نهائي كأس العالم أحداثا دراماتيكية لم تقتصر على النتيجة التي انتهت بفوز الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بل امتدت لتشمل اتهامات بالتأثير في نتيجة المواجهة. وفي خضم التوتر والجدل الدائر بعد المباراة بشأن الأزمة التحكيمية، اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو زعم ناشروها أنها تظهر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جييني أنفينيتينو متفاعلا بحزن وصدمة مع مجريات المباراة من المقصورة الرئيسية. وتحولت المباراة التي وصفها رئيس الاتحاد في منشوره على حسابه الرسمي في انستغرام بأنها مثيرة وستبقى في الذاكرة طويلا إلى موجة غضب عارمة ضده وسط اتهامات بالتحيز وانتقادات عربية ومصرية واسعة. وفور انتهاء مباراة الفراعنة نشرت حسابات على المنصات الرقمية مقطع فيديو زعمت أنه يوثق لحظة غضب وحزن أنفينيتينو في ملعب أتلانتا بعد تسجيل مصر هدفها الثاني في مرمى الأرجنتين. وأظهر المقطع المتداول حالة من الصدمة انتابة رئيس الفيفا بعد تسجيل الهدف الثاني، حيث ظل ثابتا على مقعده رغم الاحتفالات الجنونية للمحيطين به في مشهد فسره متداولون المقطع على أنه استياء من التقدم المصري التاريخي. وأشار ناشطون إلى أن رئيس الفيفا فضحته الكاميرات متهمين المنظومة بالانحياز وعدم الشفافية، وحصد المقطع أكثر من 10 ملايين مشاهدة على حساب واحد فقط. وقال أحد المدونين أن رئيس الفيفا أثبت أن ثانية واحدة من الصمت أو العبوس أخطر من 1000 تصريخة، مشددا على أن الحياة تصرف يظهر على الوجه قبل أن يكتب في اللوائح. وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم عندما بدأت صفحات رياضية بارزة في ترويجه بعناوين جذابة تترك التفسير للمشاهدين، مما عزز فرضية التحيز. ونشر حساب ترول فوتبول الساخر الذي يتابعه أكثر من 4 ملايين شخص صورتين زعم أنهما لردود أفعال إنفينيتينو رئيس الفيفا، حيث ظهر صاعدا بعد احتساب ركلة جزاء للأرجنتين ومستاء بعد تصدي الحارس المصري مصطفى شوبير لها بينما يواسيه أحد مرافقيه. وإدعى معلقون أن الصور ليست عشوائية بل تعكس تسهيلات تحكيمية قدمت للأرجنتين. لم يتوقف الأمر عند منصات التواصل بل امتد لصحف ووسائل إعلام مصرية، إذ نشرت صحيفة صدى البلد صور أنفينيتينو على موقعها الرسمي بعنوان يشير إلى صدمته بعد إهدار ركلة الجزاء. كما خصص الإعلامي المصري أسامة كمال على قناة MSC مساحة لعرض الصور المتداولة لرئيس الفيفا وهو يضع يده على رأسه بعد تصدي شوبير للركلة، وعلق أحد ضيوفه بسخرية الفلوس هضيعة. تحققت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة من الصور ومقاطع الفيديو التي أعقبت المباراة وتبين أنها إما مضللة وإما قديمة واستخدمت في سياق خاطئ لتعزيز الانتقادات ضد رئيس الفيفا. وأظهرت تقنيات البحث العكسي أن مقطع الفيديو المتداول لأنفينيتينو قديم ويقود لمباراة جمعة المغرب وهولندا في 29 من يونيو حزيران الماضي بالمونديال ولا علاقة لها بلقاء الفراعنة. ولم يلتقط الفيديو في ملاعب الولايات المتحدة، إذ أن المقصورة التي يظهر فيها أنفينيتينو تعود لملعب مونتيري في المكسيك وليس ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا الأمريكية حيث أقيمت مباراة مصر والأرجنتين. كما رصدت الوحدة انتشار صور مماثلة قبل مباراة الفراعنة بأيام عبر منشورات على موقع فيسبوك، مما ينفي صلتها برد فعله على التقدم المنتخب المصري. كما لوحظ من خلال التحقق وجود تعديلات على لوحة النتيجة المانشيت لتظهر بلون التصميم مختلفين على التصميم العصري المعتمد للمونديال. في المقابل وجدت تشوهات بصرية في أصبع أنفينيتينو أثناء وضع يده على رأسه، مما يؤكد أن المشاهد معدلة عبر تقنيات رقمية. ودخلت مواجهة الأرجنتين ومصر تأليق كأس العالم بعد واحدة من أكثر العودات إثارة في البطولة،
إذ بقي المنتخب الأرجنتيني متأخرا بهدفين حتى الدقيقة 78 قبل أن يقلب النتيجة إلى فوز 2-3 في الوقت العصري، ليصبح أول منتخب يحقق هذا الإنجاز بعدما كان متأخرا بفارق هدفين أو أكثر في هذا التوقيت المتأخر من المباراة. ورغم الخروج المهير دخل المنتخب المصري سجلات كأس العالم بعدما أصبح أول منتخب أفريقي يتقدم بفارق هدفين أمام حامل لقب البطولة قبل أن يخسر اللقاء بنتيجة هدفين 3 أهداف في واقعة غير مسبوقة بتاريخ المنتخبات الأفريقية في المونديال. كما وصل الحارس مصطفى شوبير تألقه ليصبح واحدا من 3 حراس مرمى فقط خلال القرن الحالي يتصدون لركلتي جزاء أو أكثر في نسخة واحدة من كأس العالم، إلى جانب البولندي بوتشيك تشيزيني في نسخة 2022 والأمريكي براد فيردال في مونديال 2002. إذن أعزائي المستمعين، نتمنى الفوز للمنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي في المباراة التي ستقام اليوم.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرة الجديد وأخبار التكنولوجيا. لماذا تتنافس الشركات التقنية على بناء المتصفح الذكي؟ لم يعد المتصفح مجرد نافذة تتيح للمستخدم الانتقال بين صفحات الانترنت، بل يتحول تدريجا إلى منصة ذكية قادرة على فهم ما يريده المستخدم وتحليل المحتوى وتقديم إجابات مباشرة، بل وتنفيذ بعض المهام نيابة عنه. وهذا التحول دفع عمالقة التكنولوجيا إلى خوض سباق جديد لبناء المتصفح الذكي في محاولة لإعادة رسم مستقبل الانترنت والسيطرة على الطريقة التي يتفاعل بها مليارات المستخدمين مع المعلومات. فبعد عقود كان فيها التنافس بين المتصفحات يدور حول السرعة والأمان واستهلاك الذاكرة، أصبحت المنافسة اليوم تتمحور حول سؤال أكبر، وهو من سيكون الوسيط الذي بين الإنسان والإنترنت؟ اعتمدت المتصفحات التقليدية مثل جوجل كروم ومايكروسوفت وإيدج لعقود على نموذج بسيط، وهو إدخال عنوان أو كلمة بحث ثم عرض الصفحات وروابط يختار منها المستخدم ما يناسبه. لكن ظهور نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي غير هذا النموذج، فبدلا من البحث اليدوي داخل عشرات الصفحات، أصبح بالإمكان أن يقوم المتصفح بفهم سؤال المستخدم وقراءة مصادر متعددة وتلخيص المعلومات واقتراح حلول مباشرة. وترى شركة مايكروسوفت أن دمج الذكاء الاصطناعي داخل المتصفح يمثل انتقالا من التصفح التقليدي إلى تجربة أكثر تفاعلية، وهو ما دفعها إلى دمج مساعد الذكاء الاصطناعي كوبليوت داخل متصفح إيدج بهدف مساعدة المستخدمين في تلخيص الصفحات وإنشاء النصوص وتحليل المعلومات أثناء التصفح. ومن أحد أهم أسباب سباق المتصفح الذكي هو أن المتصفح يمثل البوابة الأساسية للوصول إلى الإنترنت، فالشركة التي تتحكم في هذه البوابة تمتلك قدرة كبيرة على التأثير في طريقة اكتشاف المستخدم للمعلومات والخدمات. ووفقا لبيانات شركة تحليل سوق الإنترنت ستات كونيتار، ما يزال كروم يحتفظ بحصة كبيرة من سوق متصفحات سطح المكتب عالميا، ما يمنح جوجل موقعا استراتيجيا مهما في التحكم بتجربة البحث والتصفح. لكن ظهور الذكاء الاصطناعي يهدد النموذج التقليدي لمحركات البحث، لأن المستخدم قد لا يحتاج مستقبلا إلى زيارة عدة مواقع للحصول على إجابة، بل سيحصل عليها مباشرة من مساعد ذكي داخل المتصفح. كان نموذج البحث التقليدي قائما على ترتيب صفحات الإنترنت وعرض قائمة من الروابط، وهو النموذج الذي ساعد في بناء إمبراطوريات تقنية ضخمة. لكن الذكاء الاصطناعي التوليدي يقدم نموذجا مختلفا يعتمد على الحوار. فقد أطلقت جوجل تجربة ملخصات الذكاء الاصطناعي ضمن محرك البحث، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم ملخصات وإجابات مباشرة في أعلى نتائج البحث. ووفقا للشركة، تهدف هذه التقنية إلى مساعدة المستخدم على فهم الموضوعات المعقدة بسرعة أكبر بدل التنقل بين عدة صفحات. ويفتح هذا التغيير بابا لمنافسة جديدة، حيث تسعى الشركات إلى جعل المتصفح نفسه مركزا للتفاعل مع الذكاء الاصطناعي بدلا من الاعتماد فقط على محرك البحث. ووراء السباق التقني توجد دوافع اقتصادية ضخمة، فالمتصفح الذكي يمنح الشركات قدرة أكبر على فهم نية المستخدم وليس فقط معرفة المواقع التي يزورها. إذن إلى هنا نصل بكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا من قهوة مغربية. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: أن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
7: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
9: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

ناري والقطع متخالفه من كل عينه حذ رميان المطافي والنياري كل شاجع محتمي عرضه ودينه.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
1: الجيش الوطني، صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: إذاعة مأرب تقدم عرش النساء، برنامج من إعداد وتقديم غادة الحسيني وأمل خالد. عرش النساء من إخراج نصر الأغبس.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين في كل مكان، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج عرش النساء. اليوم سنحدثكم عن ملكة عربية، وهي الملكة سيمسي، أو كما يسميها البعض شمسي، ملكة قيدار.
5: مستمعين الأعزاء، كانت سيمسي أو كما يسميها البعض شمسي ملكة عربية سادت في الشرق الأدنى القديم في القرن الثامن قبل الميلاد. خلفت الملكة زبيبة وكذلك تلغفلاسر الثالث ابن أشور نياري الخامس ملك أشور، وكان أول حاكم أجنبي يخضع العرب تحت سيطرته. الملكة شمسي هي من ملكات الشرق الأدنى القديم، حكمت في القرن الثامن قبل الميلاد سنة 733 قبل الميلاد. تم ربطهم بمملكة قيدار العربية، وقيدار منطقة في شمال الجزيرة العربية جنوب سوريا باتجاه سيناء. يوجد عدة افتراضات لموقعها الدقيق، لكن أغلب المؤرخين يظنون أنها منطقة دومة الجندل الجوف حاليا شمال شبه الجزيرة العربية، ويعود نسب هذه المنطقة إلى قيدار ابنة إسماعيل.
4: كما يعتقد الكثير من المؤرخين حسب النقوش المتواجدة أنها لم تكن مملكة، وإنما كانت عبارة عن تجمع قبلي يعتمد على نظام المشيخات العربية التي نشهدها حتى اليوم منتشرة في تلك المناطق. بالتالي كان هذا التجمع هو اتحاد أكثر من مشيخة يسكنون الخيام. الملكة شمسي كانت من أقوى الحاكمات، حيث استطاعت أن تقف في وجه الأشوريين، وقيل أنها أقسمت للإله شماس بالولاء للملكة الأشورية، لكنها نكست عهدها وقادت تحالف عربي وخرجت من سيطرة الملك الأشوري تلغت بلسر الثالث ابن الملك أشور، وانضمت إلى التحالف الأرامي، مما دفع ملك أشور إلى مهاجمة قيدار.
5: عندما تمردت سيمسي ضده من خلال الانضمام إلى تحالف من قبل رخيان دمشق، هاجم فلاسر وهزم سيمسي، أجبرها والتحالف على الاستسلام ودفعت الجزية للبقاء في السلطة، وحكمت لمدة 20 عام، وكانت خليفتها الملكة لاتي في حوالي 700 قبل الميلاد. الأخبار الأشورية في ذلك الوقت تصف الملكة سيمسي كحاكمة قوية التي كانت جريئة بما يكفي لمواجهة الملوك الأشوريين في 730 إلى 720 قبل الميلاد، وذكرت أنها وغيرها كحكام من مناطق بعيدة إلى الغرب من أشور الذين كانوا على بينة من الملوك الأشوريين، وكانت معهم في تجارة التوابل.
4: شمسي وسلفها وخلفها من الملكات قدن السفارات والقوافل التي تحمل التوابل والبخور إلى الشرق الأدنى وسوريا من شبه الجزيرة العربية. أتت شمسي إلى السلطة باعتبارها تابعة لآشور، خلفا للمملكة العربية السابقة زبيبة التي تنازلت لصالح شمسي، واستمر قسم زبيبة والولاء من قبل شمسي على اعتلائها العرش، وحلفت بالشمس آلهة عربية بأنها سوف تكون مخلصة لأشور، وأعطي تغلات فلارس اعتراف رسمي لهذا الانضمام وفي وقت لاحق. ومع ذلك فقد غيرت رأيها وتمردت، انضمت إلى التحالف التي عمله راخيان دمشق لمحاربة الملك الأشوري تغلات فلاسر الثالث في العام 732 قبل الميلاد.
5: الجيش الأشوري في عهد الملك تلغت بلاسر الثالث الذي حكم من عام 745 إلى 727 قبل الميلاد، وقد كان في وقتها أخضع قوم إيدوم، والآن تحول اهتمامه إلى القوى المناهضة للأشوريين في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام. وفقا للسجلات الأشورية، هاجم تلغت فلاسر العديد من المناطق القبلية العربية، وهزم شيمسي في حي جبل سا، وأخذ الأشوريين العديد من الأسرى في الحرب، وكذلك أخذوا 30,000 من الإبل وأكثر من 20,000 من الأثوار كغنيمة. ويسجل نقش أن 9,400 من جنودها قتلوا، وبالإضافة إلى 5,000 كيس من أنواع مختلفة من التوابل ومذابح الآلهة والأسلحة، وبما في ذلك موظفين الزينة من آلهتها، وتمت مصادرة ملكيتها، كما هربت إلى الصحراء وأضرم تلغت فلاسر النار في الخيام المتبقية في موقع المعركة.
4: بعد هزيمتها فرت شيمسي كما قيل من قبل المؤرخين الأشوريين من أرض المعركة، ولم تبقى طليقة لفترة طويلة، لأنها سرعان ما اعتقلت وجلبت كأسيرة إلى ثغلت فلاسر، وعين كيبو أو حاكما لها لأكثر من 10,000 جندي، وأعاد لها مملكتها. ويقال أيضا أنها قد هربت إلى أرض بازو واستسلمت في وقت لاحق. شروط الاستسلام تضمنت دفع الجزية من قبل شيمسي.
5: احتار الأشوريين لاستعادتها لأنهم بحاجة إلى حاكم عربي مرن من أجل الحفاظ على طريق التجارة المربحة بين الشمال والجنوب من الأراضي الأشورية في جميع أنحاء المملكة، وطلب من 7 من الممالك الأخرى المشاركة في التجارة العربية أيضا بعد دفع الجزية وتوفير الأمن لتجارة البخور. وكانت هذه الممالك 7 هي ماسا وتاياما وسابا وهيابا وبدانا وحاتيا وأدبيعولو. وكانت الجزية التي يجب أن يدفعها العرب الذهب والفضة والإبل، الذكور والإناث وجميع أنواع التوابل.
4: لم تعرف نهاية الملكة شيمسي إلى الآن، وكل ما استطاع معرفته المؤرخون هو أنها أسرت بعد أيام من تلك المعركة التي خسرت فيها وهربت، وتم تصويرها في أحد الرسومات على أنها حافية نشرة شعرها بعد أن أذنعها التعب والجوع من الفرار وقد خارت قواها المعنوية.
5: خلفت الملكة شيمسي الملكة يعيثة التي قامت هي أيضا بدورها ضد الآشوريين. وبهذا نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج عرش النساء. نلقاكم غدا في حلقة جديدة ومع ملكة جديدة. إلى اللقاء.
6: كنتم مع عرش النساء من إخراج نصر الأغبس، الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، الإشراف العام علي الحواني.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الهواء نسمع أصواتكم، على الهواء نشارككم آراءكم، على الهواء نمنحكم مساحة للتعبير عن قضاياكم واحتياجاتكم وآمالكم، على الهواء نشارككم لحظاتكم ونتفاعل معكم، على الهواء برنامج تفاعلي، أنتم من يشكل ملامحه، نحيي به وإياكم مساء الجمعة بروح المشاركة. على الهواء إعداد وتقديم محمد عقيل، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني. برنامج على الهواء، صوتكم يصل ورأيكم يسمع.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج على الهواء. يقال المرأة ليست نصف المجتمع فقط، بل هي شريك أساسي في بنائه، فهي الأم التي تصنع الإنسان والمربية التي تبني الأجيال، والشريكة التي تساهم في نهضة المجتمع وتقدمه. وعندما نتحدث عن احترام المرأة فإننا لا نتحدث عن مجاملة أو شعار عابر، بل عن قيمة إنسانية وأخلاقية تعكس وعي المجتمع ورقيه. فالمجتمعات التي تقدر المرأة وتمنحها مكانتها هي مجتمعات تستثمر في مستقبلها. وعبر التاريخ كانت المرأة حاضرة في صناعة التحولات الكبرى، وفي مجتمعنا اليمني تحديدا قدمت نماذج عظيمة من الصبر والعطاء، فكانت حاضرة في بناء الأسرة وتحمل المسؤولية ومواجهة الظروف والتحديات بإرادة لا تكسر. في حلقة اليوم من برنامجكم على الهواء نفتح هذا الملف تحت عنوان المرأة في المجتمع، احترام وتقدير المجتمع للمرأة، لنناقش مكانة المرأة ودورها في بناء المجتمع والتحديات التي تواجهها، وكيف يمكن أن يصبح الاحترام والتقدير واقعا نعيشه وسلوكا نمارسه. ويسرنا أن نستضيف عبر الاتصال المباشر ثلاث شخصيات لها حضورها وتجربتها في هذا المجال، الأستاذة فندى العماري والأستاذة وضحى العجي والأستاذة أفراح الضحياني. نذهب بكم أعزائنا المستمعين إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود إلى حوارنا مع ضيفتنا الكريمات.

0: مستمعينا الكرام، نبدأ حلقتنا اليوم من الجانب المرتبط بالجهود المؤسسية ودور ودور الجهات المعنية في دعم المرأة وتعزيز حضورها في المجتمع. ويسعدنا أن تكون معنا الأستاذة فندى العماري، مدير عام الإدارة العامة للتنمية المرأة بالمحافظة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا بك أستاذة فندى، مرحبا بك في برنامج على الهواء، ونشكرك على تلبية الدعوة والمشاركة معنا.
1: الله يحييك
0: ويجمعنا. حياك الله. طيب أستاذة فندى، في موضوعنا اليوم المرأة في المجتمع، لو قلنا أستاذة عندما نتحدث عن المرأة فإننا نتحدث عن شريك أساسي في بناء الأسرة والمجتمع، وعن دور يمتد إلى مختلف مجالات الحياة. من خلال مسؤوليتك وموقعك في العمل، كيف تصفي واقع المرأة اليوم؟
1: طبعا وضع المرأة في على أرض الواقع أنه في المجتمع بشكل عام المرأة هي شريك أساسي كما قلت، وأيضا هي السند في كافة المجالات، سواء كانت في التربية وتربية الأبناء، سواء كانت في المجال الطبي تقديم الخدمات الطبية، سواء في المجال الإداري في تقديم الخطط والبرامج الخاصة للمرأة، أيضا في الجانب المساحات الآمنة للنساء لتوفير احتياجات النساء وتلبيات احتياجاتهن وتمكينهن. المرأة أصبحت شريك أساسي فعلا من خلال الفعاليات والخدمات التي تقدمها للمجتمع بشكل عام.
0: فعلا. طيب أستاذة فندى، هل تشوفي أن نظرة المجتمع لدور المرأة شهد تغيرا خلال السنوات الأخيرة، وما أبرز مظاهر هذا التغير؟
1: شيء طبيعي أنه شيء تغير، لأنه كلما كان في هناك توسع في العمراني كان في توسع في الأعداد السكانية تزايد فيه، وأيضا هذا يزيد من احتياجات المجتمع في كافة الخدمات وفي كل القطاعات، والمرأة طبعا هي مشاركة في كل القطاعات، سواء كانت تربية، صحة، زراعة، حقوقية، لأني الآن المرأة أصبحت شريك فعلا أساسيا في كافة القطاعات لتقديم الخدمات التي المجتمع نفسه بحاجة إليها في كافة جوانب.
0: صحيح صحيح. طيب أستاذة فندى، احترام المرأة وتقديرها لا يكون فقط بالكلمات، وإنما من خلال دعم القدرات التي تقوم بها وفتح المجال أمامها للمشاركة والعطاء. ما أبرز البرامج والجهود التي تعمل عليها الإدارة العامة لتنمية المرأة لتعزيز دور المرأة وتطوير قدراتها؟
1: الإدارة العامة لتنمية المرأة هو بطبيعتها هو يعتبر أنه مكتب فني تنسيقي بين الشركاء

0: والتنسيق مع كافة القطاعات. أيضا تم من خلال مكتب المرأة فتح فروع في المديريات لكي دوائر المرأة هذه تلبي احتياجات المرأة في المديريات.
1: جميل، هذا يقودنا إلى سؤال آخر. طيب أستاذة فندى، من واقع عملك ما أبرز التحديات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والعمل؟
0: طبعا التحديات في كل مكان، التحديات اللي تواجهها الإدارة العامة لتنمية المرأة هي طبعا قلة الموازنة، وإن شاء الله بإذن الله الأخ النائب ما هو مقصر معنا، إذا في تحاليات إذا إحنا قمناها بيقوم بدعمها، وإحنا نأمل إنه من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني إنها تكون داعم ومساند لقطاع المرأة في إيجاد موازنات ومشاريع تأهيلية وتدريبية للمرأة
1: بإذن الله. طيب كيف تنظري إلى مستقبل المرأة خلال المرحلة القادمة، وما الرسالة التي توجهينها للمجتمع حول أهمية احترام المرأة وتقدير دورها؟
0: المرأة المجتمع طبعا اليمني هو محافظ بشكل عام بخصوص لمشاركة المرأة، والمرأة تكون واثقة من نفسها ومشاركة، الميدان مفتوح للجميع وكل واحدة عندها قدراتها واثقة في نفسها من خلال الاعتماد على النفس والثقة بالنفس، من خلال التأهيل والتدريب تقدر تعمل أي شيء هي ترغب فيه، سواء كان في جانب تأهيل وتدريب، سواء كان في تعليم عالي، سواء في افتتاح مشاريع خاصة بها، كلا على حسب كل واحدة يعني على حسب إرادتها، واثقة في نفسها عندها إرادة بتعمل المستحيل.
1: جميل جدا. إذا الأستاذة فندى العماري مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمحافظة، شكرا جزيلا على هذه المشاركة القيمة وعلى ما قدمته من رؤى وإضاءات. شكرا لك وسعيدة بوجودك بنجاح.
0: شكرا.
1: إذا مستمعينا الكرام نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: مستمعنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. بعد أن استمعنا في الجزء السابق إلى الجهود المؤسسية ودور الوعي المجتمعي في تعزيز مكانة المرأة، ننتقل الآن إلى مساحة أقرب للواقع لنستمع إلى التجارب والمواقف التي تعكس حضور المرأة ودورها في المجتمع. ومن هذا الجانب يسعدنا أن نرحب بالأستاذة أفراح الضحياني الناشطة المجتمعية التي تنقل لنا صورة قريبة من الميدان وتجارب المرأة على أرض الواقع. أستاذة أفراح، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
0: حياك الله، مرحبا بك، سعيدون جدا مشاركتك في هذه الحلقة.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: طيب أستاذة، حياك الله أستاذة فراح. للمرأة اليمنية قصة خاصة، فقد واجهت ظروف وتحديات كبيرة لكنها استطاعت أن تثبت حضورها وتواصل دورها في الأسرة والمجتمع. من خلال نشاطك المجتمعي كونك ناشطة، كيف تصفي واقع المرأة اليمنية اليوم، وما أبرز صور الصمود والعطاء التي شفتيها في الواقع؟
1: طبعا لو نتكلم على الواقع الذي تعيشه المرأة حاليا، المرأة حاليا زادت أعباءها، لم تعد تمثل البيت كأم فقط. المرأة الآن نتيجة لهذه الأوضاع أصبحت تمثل البيت كأم، كأب، خاصة مع
0: تعيل.
1: فقدان مع فقدان المعيل أو مرضه أو غيابه أو يعني بالظروف الحالية للبلاد.
0: صحيح.
1: زادت الأعباء للمرأة بشكل كبير جدا جدا. احنا نقدر نقول ان هي المراه الان اللي احنا نشوفها الان شايفه يعني شايله فوق كتفها حمل بيت كامل.
0: صحيح.
1: ام، اب، مدرسه، دكتوره، عامله خارج، رغم الحرب، رغم الفقر، رغم الخوف، رغم المسؤوليه تضاعفت، يعني المسؤوليه تضاعفت عليها ألف مره. لكن نقدر نقول انها ما انكسرت، ما تركت بيتها، ما تركت عيالها. للاسف يجي البعض يقول لك عادي هذا واجبها. طيب حتى وان كان واجبها، فإنها تقوم بهذا الواجب في عز هذه الظروف وفي ظل كل هذا التعب وهذا الضغط، هذا لحاله بس أنا أسميه بطولة للمرأة اليمنية.
0: صحيح. طيب رغم هذا كله ورغم التحديات والمآسي الذي نشوفها، نشوف نماذج نسائية ناجحة في مجالات مختلفة، ماذا تقولي عن هذه النماذج؟
1: طبعا أنا لي نظرة ثانية في حكاية أن النماذج، يعني احنا قد نقول ان النماذج، يعني النموذج عندنا هي من ظهرت على الاعلام، هي من طلع اسمها في الجرائد الرسميه، طلع اسمها في كتيبات، وهذا لهم مننا كل الاحترام وكل التقدير. لكن انا بصفتي كناشطه اجتماعيه وكاخصائيه اجتماعيه اقابل كل يوم، انا عندي قصص اعتبرهم انا نماذج وملهمات في المجتمع.
0: صحيح.
1: فالمرأة التي تجي لها عندي وهي امرأة منكسرة، تعيل، لديها أطفال، تخرج تشتغل، شالت عبء فوق الإرباء الذي على، شالت مسؤولية إلى جانب مسؤولية الأساسية، فهذه المرأة هي نموذج. النساء في المخيمات، إحنا عندنا في مارب كل امرأة داخل المخيم أنا أعتبرها ملهمة.
0: صحيح.
1: كل امرأة خرجت من بيتها وسكنت في مستوى أقل من المستوى الذي كانت عليه أنا أعتبرها امرأة،
0: مع قصوة النزوح، لأنه في ناس غادروا. أيوة. كانوا قادرين يعيشوا في البلاد، في معهم، أنا أعرف ناس في معهم منازل على مستوى، لكن جاءوا هنا وسكنوا في خيام.
1: أيوة. أيوة. أنا شو قلت لك الآن؟ قلت لك أنا عندي المرأة بصفتي أنا أخصائية اجتماعية، أقابل كل يوم معي حالات، فأنا أقول لك كل امرأة أشوفها ساكنة في مخيم أنا هذه امرأة ملهمة عندي، تحتاج أن أنا أكتب لها قصة، تحتاج أن اسمها يطلع في الشات، يطلع اسمها في العناوين، في الجرائد، فهذه هي امرأة صامدة، وهي امرأة أيضا أنا أشوف أنها ملهمة لغيرها. كيف وضع النزوح، كيف وضع الحرب، كيف الوضع الذي عايشين فيه، وما زالت الأسر متماسكة، وما زال أركان الأسرة، من الذي يجعل الأسرة متماسكة؟ هذه الأم.
0: صحيح. طيب أستاذ أفراح، خلف كل إنجاز هناك تحديات، وخلف كل قصة نجاح هناك إرادة وصبر، ما أبرز التحديات التي تواجه المرأة اليوم من خلال واقع تجربتك الميدانية؟
1: عيد السؤال
0: يا
1: أستاذ لو
0: سمحت. طيب ما أبرز التحديات التي تواجه المرأة اليوم من واقع تجربتك في الميدان؟
1: أبرز التحديات المرأة اليمنية نتيجة للظروف التي أنا ذكرتها معانا الجانب الاقتصادي، الجانب الصحي، الجانب الاجتماعي، الجانب التعليمي، كل في كل هذه الجوانب من جوانب الحياة لهذه المرأة لها تحديات. إن قلنا في الجانب التعليمي فالمرأة أصبحت التعليم عندها أصبح بمشقة بتعب، سواء كانت للبعد أو للوصول أو للحالة الاقتصادية علشان تقدر توصل وتواصل تعليمها. وأيضا لو قلنا بالجانب الصحي، الآن لدينا النساء خرجوا في أماكن، الآن ساكنين في أماكن بعيدة من أماكن تواجد المراكز الصحية، ما في قدرة أنها توصل. في تحديات كبيرة للمرأة، الجانب الاقتصادي، الوضع المنهار، لكن المرأة منهارت، ولأن المرأة منهارت لم تنهار الأسرة، لم ينهار المجتمع بسبب وقوف هذه المرأة. تخيل لو أن المرأة انهارت بسبب الأوضاع الاقتصادية، هل ممكن أن نشوف في الأسرة ما زالت موجودة بكيانها الموجود حاليا؟
0: لا يمكن.
1: فالمرأة في صمود مستمر أمام التحديات كل في الظروف الحالية. أنت تسألنا عن الظروف الحالية، في الظروف الحالية هذه المرأة في تحديات في كل جوانب الحياة.
0: طيب أستاذة فرح، كيف يمكن للمجتمع أن يكون أكثر دعما وإسنادا للمرأة لتتجاوز كل هذه التحديات؟ أنا نشوف في أسر معيلة الأسر كاملة، تدرس عيالها وتجيب إيجار، تشتغل قد تكون في الشارع، عسبتي تقوم بدور الأب المفقود سواء كان شهيد أو معتقل أو في بوحالة نفسية أو سرح لما كانوا ما رجعش من هذه الأشياء.
1: المرأة تحملت عبء ومسؤولية ولكنها صمدت، ودليل صمود المرأة ما نراه عندنا في محافظة مأرب على وجه الخصوص. عندنا مجتمع متماسك، عندنا أسر متماسكة، عندنا جيل قوي، عندنا رغم الظروف هذه سبب هذه القوة كلها يأتي من المرأة. لذلك أنا في معي يعني رسالة أريد أن أوجهها قبل ما أوجهها للمجتمع، أريد أن أوجهها لكل مرأة قوية صامدة. لك أنت يا من سهرتي طبختي ربيتي علمتي عملتي، لك يا من كنت السند وقت الشدة والضحكة وقت الحزن، رأسك مرفوع تعبك لن يضيع ولن يضيع فعلا. ونراه نحن في المجتمع، أنت البيت، أنت الأمان، أنت الوطن الصغير الذي لم يسقط، ونحن يجب علينا أن نقدر ونفخر بهذه المرأة. رسالتنا للمجتمع، أنا في عندي رسالة للمجتمع اللي يقول هذا واجب، هذا واجب صحيح، واجب على المرأة أن تكون في بيتها وأن تربي أبنائها، ولكن أن تقوم بهذا الواجب على أكمل وجه في ظل هذه الظروف. لا بد للمجتمع أن لا يتجاهل دورها، هذا واجبها. ولكن المرأة التي صمدت في أصعب الظروف تستاهل مننا كمجتمع كل الاحترام، وتستاهل مننا في المجتمع كل الدعم. إذا أردنا مجتمع قوي ومتماسك فلنبدأ بتكريم من حافظت عليه. من الذي حافظ على المجتمع؟ هي المرأة.
0: صحيح.
1: فدورنا هو تقدير صمودها اليوم علشان بكرة يكون عندنا أجيال أقوى.
0: صحيح. طيب أستاذة فراح، أنت قد وصلت الرسالة الذي هي خاصة للمرأة، نشتي توصل رسالة للمجتمع ككل حول المرأة ودورها وأهمية تقدير عطائها.
1: مثل ما قلت، المجتمع لابد أن يقدر دور المرأة في هذا الوقت وفي هذا الظرف، لابد أن يقدره، لا يعتبره على أنه واجب. صحيح هو واجب، لكن أن تتقن واجبها في هذه الظروف لها مننا كل الاحترام وكل التقدير. يجب على المجتمع دعم هذه المرأة خاصة في ظل هذه الظروف. زي ما ذكرت أنت في بداية اللقاء إنه المرأة الآن خرجت تربي، قد تكون زوجة شهيد، قد تكون زوجة أسير. صحيح. قد تكون زوجة جريح، قد تكون زوجة مريض نتيجة للوضع هذا.
0: نعم.
1: يجب على المجتمع أن يقف إلى جانب هذه المرأة. يجب أن ننفذ عندنا في المجتمع شيء اسمها المسؤولية المجتمعية، يعني لو نعملها على نطاق محافظة مأرب ونقسمها كأنها مربعة حارات، حصر من هم النساء اللاتي يقوم بدور بطولي وصمودي هل ممكن ان احنا نقوم كمجتمع بمسانده هؤلاء النساء في اي، حتى مساندتها بكلمه، حتى تكريمها بكلمه، هذا في حق ذاته انجاز. في المدرسه لما اعرف ان هذه الاسره وهذه الطالبه وهذا الطالب المعين لهم امراه، لانهم ابن شهيد، ابن جريح، ابن مفقود، ابن مريض، ابن كيف يكون، لابد ان تكرم. صحيح. المدرسه نفسها جميله، ان تكرمها. نعم. صح ولا لا؟ فيجب على المجتمع ان ينظر للمراه كانها تقوم بدور صمود وبطوله. لا يجي شو يقولوا، لا هذا واجب. في هذه المشكله عندنا. لما تسمع تقول المرأة تخرج تشتغل لأنه مسكينة هي المعيلة، يقول لك هذا واجبها تربي عيالها.
0: لا لا لا, طيب لا, لا, لا, لا. الرجال قوامون على النساء في البداية.
1: صحيح هذا واجبها نحو عيالها، لكن إنها تقوم بهذا الواجب وتتقنه في ظل هذه الظروف، إذن تحتاج مننا كلمة شكر وتقدير واحترام.
0: جميل جدا، أحسنت يا أستاذة. يبقى احترام المرأة طبعا مسؤولية مشتركة تبدأ من الفرد والأسرة وتمتد للمجتمع بأكمله.
1: صحيح.
0: أستاذة فرح الضحياني الناشطة المجتمعية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة الثرية وعلى ما قدمته من رؤية قريبة من واقع المجتمع وتجارب المرأة القوية اليمنية. شكرا لك يا أستاذة.
1: شكرا لكم في إذاعة مأرب الذي دائما برامجكم برامج رائعة جدا، دائما قريبة من المجتمع، دائما يعني الكلام ما هوش جاء من خارج، الكلام جاء من واقع المجتمع فعلا حقيقي. فلكم مننا كل الشكر والتقدير، مقدمين ومعدين لهذا البرنامج.
0: حفظك الله ورعاك يا استاذه، شكرا لك انت كذلك.
1: الله يفتح عليك.
0: حفظك الله. اذا مستمعنا الكرام، نذهب بكم الى فاصل قصير مع الاخ فؤاد ومن ثم نعود.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد. مستمعينا الكرام، عندما نتحدث عن احترام المرأة فإننا نشير إلى الضرورة الأخلاقية والاجتماعية لاحترام حقوقها وكرامتها ككيان مستقل واحد وإحدى أركان المجتمع وعنصر أساسي في بنائه. وفيما يوجد لدينا اتصال نستقبل الضيف. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: عليكم السلام
0: ورحمة
1: الله.
0: أهلا أستاذة وضحى العجي. طبعا في حديث موضوعنا الذي تكلمنا فيه، لو سمعتي من البداية.
1: لا لم أسمع.
0: ما سمعتي. طيب، الذي هو عن المرأة وما يخص المرأة.
1: نعم.
0: طيب، لو قلنا أستاذة، عندما نتحدث عن موضوع المرأة، كيف تشوفي وضع المرأة في مأرب؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أشكر إذاعتكم الكريمة إذاعة مأرب على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن قضية تمس كل بيت وكل أسرة في مجتمعنا. عندما نتحدث عن احترام المرأة فإننا لا نتحدث عن امتيازات خاصة، بل عن حق أصيل وواجب أخلاقي ديني إنساني، كما أنه توجيه رباني ومنهج نبوي. قال تعالى في كتابه الكريم: وعاشروهن بالمعروف، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وهذا الحديث يبين أن معيار الخير يبدأ من حسن معاملة المرأة داخل الأسرة والمجتمع. فالمرأة اليوم هي الأم التي تربي الأجيال، الزوجة التي تشارك في بناء الأسرة، الإبنة التي تمثل أمل المستقبل، كما أنها كذلك الطبيبة، المعلمة، الموظفة، القيادية، المتطوعة، وصانعة المبادرات، والكثير الكثير من أدوار المرأة. كما أنها في محافظة مأرب أثبتت المرأة اليمنية قدرتها على تحمل المسؤولية في أصعب الظروف، أسهمت في العمل الإنساني والتطوعي والتنموي، بل وكانت شريكا حقيقيا في خدمة المجتمع. ولذلك فإن احترامها وتقدير جهودها هو احترام للأسرة بأكملها وللمجتمع الذي تنتمي إليه.
0: جميل جدا. طيب أستاذة وضحى العدي، كونك ناشطة حقوقية، كيف تنظري إلى أهمية احترام المرأة وتقديرها من منظور حقوقي وإنساني؟
1: حقوق المرأة شيء ببالغ الأهمية، وقد جاء به ديننا الإسلامي الحنيف، جاء به الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم في السنة النبوية. ورغم النجاحات التي حققتها المرأة، إلا أنها لا زالت تواجه تحديات عديدة. من أبرز هذه التحديات اللي هي الظروف الاقتصادية الصعبة، آثار النزوح ومحدودية فرص التعليم والعمل كذلك في بعض المناطق وبعض الأماكن على مستوى محافظة مأرب، إضافة إلى ضعف الوعي ببعض الحقوق والواجبات. وللتغلب على هذه التحديات نحتاج إلى تعزيز التعليم وفرص العمل، أيضا دعم المبادرات التي تمكن المرأة اقتصاديا، ونشر ثقافة الاحترام والتعاون داخل الأسرة، أيضا تعزيز الشراكة بين المؤسسات سواء كانت حكومية أو منظمات مجتمع مدني، كذلك القطاع الخاص، لأن مسؤولية دعم المرأة ليست مسؤولية جهة واحدة فقط، بل هي مسؤولية المجتمع بأكمله.
0: جميل جدا. طيب، من خلال عملك أستاذة في المجال الحقوقي وكونك ممثلة اللجنة الوطنية فرع مأرب، من ما أبرز التحديات التي تواجه المرأة اليوم، وكيف يمكن للمجتمع أن يسهم في معالجتها؟
1: المرأة اليوم تواجه عدة تحديات، كما ذكرنا من أبرز هذه التحديات الظروف الاقتصادية الصعبة في وقتنا الحالي، وآثار النزوح، ومحدودية فرص التعليم. وبعض النساء من حملة البكالوريوس والدرجات العالية الأخرى فإنها قد تمتلك مؤهل، لكنها لا تملك فرصة عمل، وهذا من أبرز التحديات في بعض المناطق، إضافة إلى محدودية فرص العمل في هذا الوقت.
0: جميل جدا. طيب، ما الدور الذي تقوم به المبادرات والجهود الحقوقية والإنسانية في تعزيز وعي المجتمع بحقوق المرأة ومكانتها؟
1: نشر الوعي، نشر ثقافة حقوق المرأة، ودفعها إلى أماكن صنع القرار، إلى أماكن العمل. نحن بدورنا كنشطاء حقوقيين نشر الوعي بشكل عام.
0: جميل جدا. طيب أستاذة وضحى، في ختام هذا اللقاء، ما رسالة الذي تودين توجيهها للمجتمع حول أهمية احترام المرأة وتقدير دورها؟
1: رسالتي إلى كافة أبناء الشعب اليمني هي أن المرأة ليست منافسة للرجل قط، وإنما هي شريكة في بناء الأسرة والمجتمع، لأن غالبا هناك فئات يعني للأسف الشديد نستغرب أنها لا زالت بذاك الجهل بمفهومها على أن المرأة هي منافسة للرجل إذا أصبحت أنها تعمل في مكان ما أو في مناطق معينة. لكن علينا أن نغرس في، وهذا طبعا مفاهيم خاطئة، لكن نحن بدورنا علينا أن نغرس في أبنائنا وبناتنا قيم الاحترام، وأن نحارب العنف والتمييز سواء كان هذا على مستوى الأسرة أو المجتمع، وأن نتيح للمرأة فرص التعليم والعمل والمشاركة بما يخدم المجتمع ويحفظ ثوابته. وأختتم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فهي وصية نبوية عظيمة تدعونا إلى الإحسان والرحمة والعدل والتقدير، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فإذا التزمنا بالعدل والإحسان في تعاملنا مع المرأة، فإننا نبني أسرة مستقرة ومجتمع متماسك ووطن أكثر قوة وازدهار.
0: كلام في غاية الأهمية أستاذة وضحى صالح، ممثلة اللجنة الوطنية للمرأة فرع محافظة مأرب. كل الشكر والتقدير لك على هذه المشاركة القيمة وعلى ما قدمتي من رؤى وإضاءات أثرت بها موضوع حلقتنا حقيقة. نتمنى لك التوفيق، وشكرا لوجودك في برنامج على الهواء.
1: شكرا لكم.
0: شكرا عزيزي المستمعين، اذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

إذا أعزائي المستمعين، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. وفي ختام الحلقة لا يسعنا إلا أن نحيي المرأة اليمنية التي كانت ولا تزال عنوانا للصبر والعطاء وشريكا أساسيا في بناء المجتمع وصناعة الأمل، فقد أثبتت حضورها في مختلف المجالات وتمسكت بدورها رغم التحديات لتكون نموذجا للإرادة والقوة والنجاح. كل تحية لكل امرأة يمنية تزرع أثرا جميلا في أسرتها ومجتمعها ووطنها، ولكل من تسهم بعلمها وعملها وفكرها في صناعة مستقبل أفضل. وكما نشكر ضيفاتنا التي كنا معنا، الأستاذة فندى العماري مدير عام الإدارة لتنمية المرأة في محافظة مأرب، والأستاذة وضحى صالح ممثلة اللجنة الوطنية للمرأة فرع محافظة مأرب، كذلك الأستاذة فرح ضحياني ناشطة مجتمعية. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا مستمعين الكرام. أشكركم أنا التي كنت معكم من الإعداد والتقديم محمد عقيل، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي، وكما هي لكم من مدير البرامج الأستاذ مبقوت السيفي، ومن المدير العام الأستاذ علي الحواني. نلقاكم في حلقة قادمة وفي موضوع جديد. في أمان الله.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.